الواجب ده عليا، الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، دي الحشيشه اللي بجيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، ونستبح انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الطفه حلوه ونسميها كام.